شوكولاتي هو انتقال لرنا قويبني اللي بقوم جيسا سالي قجول وكان اكوية تقانا قاكتنا متهنا سيلا ليجول لاي شيرمانس لجوكشيش بانوكيل للمبيسة رن جوكشي كانجلاك قاكرتان اقول لك ريجك اللي هنا باكينك شوكشيش كابري سنكيلي تكين Aran chakal cuanco chica la 10 con 46 minutos. Oganakui chakal. Di hermanos, aran a gakushana joker chakchik alik. Cuan joker sali construcción. Cuan chakal inkashik angelak chiruli kutanka indio. Josep de sin gher hermanos u hermanas. Aran a chizakal. La isla cuenque sharan sali negocio y ocho sote sin gairetis junilish madota chili cuenque sharan sali hun chic alipal aran sali hun capal y ocho sote sin gire chocain zacan agakiri tal mahun li capocom ocan zacal aran ocoshik Koshik rabinkil y kakoros ruk imana del cielo. Aranzaka el yokochi rey peninkil epoko mi hermano sus hermanas.

وستذهب سنور يهربت يوكب جناج أوكا كوكين جش أتسين كيل جش هوني لكارولي نكي ريكا أجيلا نكناو سنور كارولي نشنوم سيلي هون هون جكوتان أجيلا نكناو سنور مريكوا هونا نشكوش لنا إنك أجينا كتين قا ما قاعد جيك جيروج بني كيل أبنان جيرولي هونا لأينا قد ساما جاكو سنور تاكو هوب تشغلش جول تروهين تشجش كيبا ريتان اغلايت كوانكا تران جيروي بنين كيل وكانا جيهو كاين سنور بانجيو شاكي جيشوني لي قو سبتسين كيل رهرال كوتان لنكاكين وسبتسيهم لي قرمانوس لي قرمانوس لي هربيك يو كيب جابين جيرولي هنا لئين غاز أمالا لأكوان كيلان سشبان لشواميب سنور تقام تشاغ لي توقتو كيلو سيلا لسايل جولة خيل وكانا جيهو كينكو بانجيو شين جانشالي لي قجول بانجيو شاكوية سنيون اخلاق نوكاتين قاجش بهرسين كيلي لوغ لحك انخيل آمين.